تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم

أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح نجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة والمزيانة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. صباح حيو على زملائنا الافاضل زميلتنا نسرين، حيو ايضا بوها الفاضل خونا الغالي نبيل والولده نتاعها وكل يعني العائله نتاع نسرين وكل ايضا طاقم اكسجين افهم كيما الفجندو بنادياش عامبي صديقنا سي محفوظ الجراح، الكل يتمناو لكم بدايه اسبوع نشيطه كلها اخلاص بالعمل، عشق كبير لبلادنا تونس وايضا تضامن وتكافل اجتماعي في هذا اليوم الاثنين 3 أوت 2026 20 صفر 1448 التوقيت 6:48. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا من دبر ليوسف أمره، دبر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا وارزقنا يا رب واكفنا شر خلقك، يا رب أقضي حاجاتنا وفك كربنا وآنس وحدتنا وفرج همومنا يا عظيم، اللهم غير حالنا من حال إلى أحسن حال عاجلا غير آجل، واكتب لنا يا رب السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها وبالله ركزوا كيف بدأوا نسوقوا، نحيك البورتابل حطوا في منعرفش أنا سكر وحطوا سيلونسيو، رو قدش من البورتابل ومكالمات كونيكسيون تثبت في حوادث مرور، وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. عندك سياقة سوق، بعد ما تكمل السياقة متاعك ولا توب ولا اقف في بقعة تكلم كفما حاجة إرجونت حاجة لازمة وبالتالي أرجع واصل السياقة متاعك، الصحة متاعك انت ومتاع الناس اللي معاك تهمنا اهتمامي بطبيعة حال كبير برشا. ما نسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها، فما إشارة مرور نحترموها وكيكا بحول الله كما خرجنا من عند عائلاتنا وأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وولادنا لباس نرجع بقدرة الله عز وجل في أحسن الأحوال. اليوم حديثنا يحكي على التواضع، محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. التواضع به مش به التكبر، ذاك ما تحكيش معاه وذاك كذا وذاك كذا والتعالي على الناس، انت يا ربي انا معليك بني عم وبسيارات واموال واملاك، شويه تواضع، والتواضع من سيام الكرام. سيدنا صلى الله عليه وسلم والقران الكريم امرنا بالتواضع كما شفنا قصه لقمان مع ابنه وقت قالوا واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أقصد في مشيك يعني امشي مشية عادية مشية مشية معتدلة، كما ساعات في حومة من الحوم يتوفى واحد من الأغنياء من المعروفين في الحومة ذيك يحضر للدفينة متاع السيدة ذاك من هب ودب الناس كل تحت، كيموت واحد زوالي يتحقر ما يحضر حتى حد، كان وليداته ولا أخواته ولا الحاجة ولا ثلاثة من حومته ولا زوز، ماذا بينا نكونوا ديما متواضعين والتواضع به، وليتجبر ويتكبر على العباد بطبيعة حال من تكبر فما حديث المعلم تيعه ربي يقسم وينتقمك الإنسان المتعالي على الناس، خاطر التكبر صفة من صفات إبليس عليه اللعنة. عاد هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، البغي هو الظلم ويعني افتكاك حقوق الآخرين. قداش من واحد يعني يفك حكاية يعني أموال خوه ولا جاره وإلا إنسان سلف ولا كذا، الظلم مش باهي. علاش؟ خاطر الظلم ظلمات يوم القيامة، واللي ذنبت بيك حال غلط ذنب العباد ولا حاجة ومازال على قيد الحياة، فرصة باش نعتذروا لبعضنا ونتسامحوا ونطلب منه العفو. رو التسامح باهي. ربي قال والكاظم من الغيظ والعافين على الناس. نهني خويا وصديقي الغالي معز بجوي من جرزونة بعيد ميلاده، وكل إنسان تحتفل بعيد ميلادها، أسرة أوكريجين فام تتمنى السعادة للجميع. اللهم يا رب قدرا جميلا وخبرا جميلا ودعوة مستجابة، يا رب نجاة كنجاة يونس وعوضا كعوض يوسف، يا رب إنا صبرنا وصبرنا فعوضنا يا حي يا قيوم بعوابك الجميل، واجعل ألطافك تغمر أيامنا القادمة حتى نتخطاها مطمئنين. يا عظيم احفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان.

0: احلى صباح على اكسجين افرن. احلى صباح
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبالة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
8: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
9: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
10: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
11: نهارك زين.
12: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
13: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
11: نهارك زين
14: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل واللي معطلين الموجة لي موجتنا تسمعونا حتى للحداش في نهارك زين. برشا أخبار ثقافة رياضة فن كل المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية لو تسموها معنا في نهارك زين. اليوم نهار جديد، جمعة جديدة، الاثنين 3 أوت 2026 وشهر جديد زيدا اللي هو شهر أوت. اليوم هو فرصة جديدة باش تكونوا سعداء، باش تكونوا أفضل، باش تكونوا خير، باش تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. ابدأوا صباحكم بابتسامة، ابدأوا صباحكم بنية تكون صافية وطيبة باش تنير طريقكم انتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم اليوم مملوء بالخير، إن شاء الله كله ورود للمستمعين والمستمعات. معنا نسرين كوتي رياليزاسيون، أهلا وسهلا نسرين، مرحبا بك معنا في الماتينال. رفقني سي محفوظ، بونجور سي محفوظ.
15: أهلا، صباح الخير نادية، مرحبا، عسلامة، مرحبا بك كذلك نسرين، عسلامة نسرين، جبناك مرحبا.
14: الوجوه الطيبة.
15: الوجوه الطيبة والجميلة أيضا.
14: نعم.
15: على كل تحية إلى كل مستمعين ومستمعاتنا وإلى زملائنا أيضا منهم الأستاذ فتحي الباي. مواطنين ومواطناتنا، لكم زاهيات الأيام إن شاء الله في شهر الثامن اللي هو أوت، اللي بداية الزحف نحو الخريف إن شاء الله، تبرد شوية الدنيا باش نفردوا. تحية إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا، ونقول لكم لا ننسى شيء أساسي وهو الوطن. تحية تونس.
14: تحية تونس. تحية لتونس. كلمات كلها التفاؤل، كلمات صباحية مليئة بالأمل والتفاؤل. صباح نور وسرور لكل مستمع مزيك التحق بنا. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الورد لكل القلوب الطيبة. سامية تفعلت معنا حكيري، صباح نور سامية، تقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. صباح الورد والياسمين، نهاركم زين وسعيد. نادية سي محفوظ وكل فريق أكسجين، وبداية أسبوع موافقة للجميع. بداية أسبوع موافقة لكم، سيسروا يحكم كل مستعملي الطريق. بعد شوية نرجع لكم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا مجددا من السبعة حتى للحداش. تسمعونا في نهارك زين، أجواء تكون ممتازة مع بداية الأسبوع. باش تتواصلوا معنا كلمونا على 31 10 98 53 53 51 53. سينو نجمو تكتبو كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي وإلا أكسجين فام. عندكم دو باج زيدا فيسبوك على ذمتكم الناس الكل. أجواء الطقس بالنسبة لليوم سي محفوظ؟
2: في الانتظار نستنى
1: في الانتظار.
2: ايش تقول؟ ان شاء الله ثم شويه بروده.
1: باهي، احوال الطقس تسمعونا في الميتيو.
3: ميتيو
1: المصدر بتبيع المعهد الوطني للرصد الجوي، سحب قليله تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور حاليا العاديه مصحوبه بامطار ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقيه. وبالنسبه لدرجات الحراره فمن المتوقع انه تشهد ارتفاع طفيف وتتراوح درجات الحراره القصوى بين 43 و 31 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 30 و 34 درجه ببقيه الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقيه بعد الظهر. هذه احوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. اكيد راجعين ومواصلين ان شاء الله، نهاركم سينا.

0: بلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.

0: 7252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام 2 توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua waisa ou kibira man kital ghiyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi frilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشفقة كيرامانو جين؟
7: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فستانك.
1: أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: أكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygene.ti
2: على www.radiooxygene.ti.
3: أكسجين اف ام.
4: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي تم البارح القيام بالتنظيف الآلي واليدوي لشاطئ سيدي سالم في بنزرت تحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية بنزرت، وهذا في إطار تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية والتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل الشواطئ. وفي موضوع آخر، نظمت نهاية الأسبوع الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة حملة توعوية ميدانية لفائدة مستعملي طريق السيارة A4 تونس بنزرت بهدف توعية التوعية بمخاطر السلوكية المسببة لحرائق الغابات وتعزيز ثقافة الوقاية لدى مستعملي الطريق. وعلى الصعيد الوطني، أدى البارح العشية رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس من ولاية بن عروس، اتفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية اليوم الاثنين 3 أوت 2026 على الساعة 12 ظهرا. وأصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. وفي الشأن الفلاحي، أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأشارت إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيعة. وعلى الصعيد الدولي، أصدر رئيس الوزراء الفرنسي البارح الأحد قرار يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركة الفرنسية لحماية الأمن القومي الفرنسي. واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون البارح الأحد إثر قصف شن جيش الكيان الصهيوني على مدينة غزة، حسب أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. كانت هذه أخبار أكسجين اف ام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.ti. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجازة. استماع وفي الأمان.
6: أكسجين اف ام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين اف ام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين اف ام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وإحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع بوب ستار العرب الفنان اللبناني رامي عياش، الثلاثاء 4 أوت 2026. أسعار التذاكر 30 دينار و50 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ال. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: علاش؟
1: نعرف، وانتي تعرف علاش؟
0: حتى أنا نعرف، هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا. أمينة فيخت هي اللي بتسموها معنا اليوم في الكود كور. كود كور
1: هاوي السيدة أمينة فيخت اللي هي لديفة يسموها أيقونة الأغنية في تونس، عندها حضور رقحي متميز جدا. هي مولودة في 12 ماي لذكرى عيد الجلاء الزراعي 12 ماي، وذكرى انتصاب الحماية في 1881. على كل حال هي مولودة في 12 ماي 1968، اللي هذا يذكرنا في ماي 68 في فرنسا، أو الأحداث الطلابية اللي وقعت في فرنسا ثم وقعت في تونس لهنا في أول مسيرة طلابية اللي فيها محمد بن جنات وعثمان الرداوي وإلى آخره، الله يرحمهم. على كل حال مولودة بباردو، هي بنت باردو من أصول من صفاقس، من قفصة عفوا، من سيدي فاخت، عندهم ولي اسمه سيدي فاخت في قفصة. فنانة كبيرة برشا، هي الانطلاقة كانت مع الفرقة الوطنية للموسيقى اللي كان يشرف عليها سي عز الدين العياشي، ثم بعد ذلك محمد القرفي، ثم بعد ذلك سي العيادي. دونك عندها حضور رقحي متميز، وخاصة حينما كانت هي والهادي الدنيا في عجبين عصابة وكالفازات اللي عملتهم منها انطلاق كبير.

La diva Amina Feyhat اليوم في الكود كور تلقاها حاضرة معكم نهار 11 أوت الموعد على ركح مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43 هي ليلية.

0: لطيفة لطيفة هذه الأغنية بالذات موعدنا أرضك يا بلدنا، هي من كلمات الشاعر منير عبد النور ولحنها الفنان الكبير ملحم بركات.
1: أغنية شهيرة لملحم بركات.
0: ملحم بركات
1: هو ملحم بركات معنيتها صاحب الأغنية موعدنا أرضك يا بلدنا، عمل فني شهير للفنان ملحم بركات. دونك كلماتها اللي تعبر عن الشوق للوطن والتمسك بتراب الوطن، مهما غاب الإنسان عنه وإلا طالت الغربة امتاعه. دونك موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما تغربنا وبعدنا، مهما الأيام تأسى الأيام على حبك نحن توعدنا يا تونس. الله يا خاطرة.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك.

0: حبيبي كان على عيني كما كنت تسمعوا نسيتك أصل كان حلي الوحيد أنساك أغنية للفنانة أنيسة الفرشيش. الأغنية موجودة على اليوتيوب متصورة فيديو كليب دايوغ عنا مفاجأة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. الفنانة صاحبة الصوت الرومانسي الرقيق جدا الرقيقة أنيسة الفرشيش, أهلا وسهلا. مرحبا
1: مرحبا
0: نورتنا.
1: شكرا, فرحانة برشا وسعيدة بوجودي معاكم اليوم.
0: مرحبا, دونك سعداء جدا باستضافتك على موجات إذاعة أكسجين أفام, سعيدة جدا بالتنسيق سي محفوظ يعطيك الصحة, دونك مفاجأة رائعة للأمانة.
2: يعطيك الصحة لك أنت زادة كذلك, والصحة أيضا يعطيها الصحة السيدة رئيس التحرير اللي دوب أنا دوب ما سمعت اللي الفنانة بتاعنا في الضيفة في منزل بورقيبة في بيتهم عندها إيفينمون فاميليال, فاتصلت بيها قلت لها, قالت لي ممكن نتعدى معاكم, أنا وهي زربة مروحة
0: هدوء
2: إيه لأنها مستقرة في إسبانيا في مدريد, وكلمت السيدة رئيس التحرير اللي وافقت بطريقة منها سريعة جدا وطلبناك منها وعدينا لك الخبر. سعيد برشا أني نستقبل أنيسة حقيقة
0: صاحبة الصوت الجميل جدا حقيقة والرومانسي
2: كنت غادي مسحابة.
0: اي نعم اي نعم,
2: كنت مانيش حاس بيه السخانة والوحد نزلتني غادي مسحاب. دونك فنانة واعدة تأتي على مهل واحدة واحدة جاية بخطى ثابتة في عالم الفن والموسيقى. وهي الفنانة استطيع ان اقول ان الفنانة تقريبا الفنانة الوحيدة في تونس اللي هي مثقفة ايضا تتكلم 5 لغات
0: دكتورة,
2: وهي تحمل شهادة عليا, ورغم ذلك هي عندها الروح الموسيقية الخفيفة اللي كنا نسمع فيها في لا يا حبيبي.
0: عندها حضور قوي الحقيقة, عندها قوي وهادئ في نفس الوقت, خاطر كي تشوفها
2: وهي جميلة أيضا,
0: جميلة جدا أنت كي تشوفها شخصان يعني حضور قوي على الركح وهادئ الصوت بالطبيعة. تحية كبيرة مجددا للفنانة أنيسة الفرشيشي, نشكرك على تلبية الدعوة. فرحانين برشا,
1: انا اللي نشكركم من القلب على الانترودكسيون هذيا, والله فرحانه برشا برشا اللي معاكم والله.
0: مرحبا, نعطيوها حظها الاغنيه لا يا حبيبي اللي هي تصورت فيديو كليب موجوده دايوغ, نستدعوهم الناس الكل باش يدخلوا فما شان يوتيوب انيسه تحكينا عليها شويه.
1: شان يوتيوب انيسه اوفيشال ميوزك بديت فيها استفتحت بها بالأغنية هذه
0: لا يا حبيبي.
1: لا يا حبيبي, لا يا حبيبي سجلتها في مصر
0: أم الدنيا
1: أم الدنيا أم الدنيا.
0: أما ليش مصر؟
1: سبحان الله, يعني جيت البداية هكيك نحكي لكم فما برشا حاجات, وكنت ديما عندها علاقة بمصر, عندي برشا أصدقائي في مصر. فهي من كلمات الشاعر كريم حكيم اللي هو كتب لتامر حسني, كتب لطيفة اللي نحبها برشا نوجه لها تحية,
0: كذلك
1: لطيفة تونسية جنات المرحوم هاني شاكر, كذلك من ألحان الملحن وأخويا الغالي خالد فتوح هو مصري ويعيش في ليون.
0: نعم
1: كذلك
2: يعيش في ليون,
1: يعيش في ليون ايضا زيد هو عمل اعمال كثيره منها زيد الفنانه لطيفه. وبالمناسبه زوجته نسلم عليها برشا, زوجته تونسيه وتغني وما شاء الله عليها اسمها أميل ترشوني. زيد ندعو السيدة المستمعين يكتشفوها لأنها ما شاء الله عليها يعني زي يعني
0: حبيت نقول معناتها راهو خالد ما يتعاملش مع أي فنان يطلب منه لحن, أنت في حاجة يزمنا أن نثمنوها, يعني خالد تعامل مع أنيسة خاطر يمن أنه أنيسة صوت كبير. يعني خالد وقت اللي تسمعوا في الانترفيو في حضوره في وسائل الاعلام سواء عربيه والا عالميه يقول لك انا راني نختار الاصوات اللي نتعامل معها. لا يا حبيبي خذيت حظها البرة خاصه في وسائل الاعلام العربيه, تحدث عليها برشا, حكي عن صوت انيسه, احنا فخورين جدا بالإشعاع هذا، وإن شاء الله الانطلاقة تكون متميزة برشا أنيسة.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أي حاجة تكون معمولة بحب، معمولة بشغف، معمولة بصدق توصل للقلب يعني.
0: أكيد. بي نواصلوا التوزيع، بالنسبة للتوزيع متاع الأغنية،
1: التوزيع محمد تعيمة مصري كذلك، الجيتارات إبراهيم الخميري أيضا مصري، كان هي كانت الليكيب كلها
0: على ذيك صورت في مصر،
1: على ذيك صورت في مصر. هذا هو يعني، هو فريق العمل كان يعني رائع، والعمل معهم كان مرتاح برشا برشا، واشتغلوا بكل حب وبكل إتقان يعني.
0: وي دونك فما استراتيجية واضحة باش تعتمدها في في في بداية مشوارك الفني، وتبدأ بأغنية 100% مصرية، فما فما فما معناتها نية انك تعمل أغنية زي ده تونسية، خاطر تعرفنا احنا رانا نحب معناتها الأغنية التونسية كلمة ولحنا زيدا، خاطر الجمهور الجمهور التونسي تعرفوا اللي انت متطلب جدا، واول حاجه يقول لك لغتك لهجتك معناتها، وغنيه زيدا تونسيه، فما يعني فما رؤيه واضحه انيسا ولا استراتيجية تعتمدها في في بدايه مشوارك؟
1: والله يعني ممكن توا عندي يعني بلون اللي جاي الاغنيه اللي جايه باذن الله باش تكون مصري واسباني. مصري واسباني باش يعني، لانه التعامل باقي يعني مرتاحه برشا مع الفريق هذا يعني. وباذن الله عندي تعامل مع اسم تونسي
0: سكوب
1: معروف.
0: سكوب سكوب هذا
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نحن مازلنا نتفقوا يعني، ما بنعرفش اذا نقولها ولا لا، مازلنا نتفقوا، بس لكن هو اسم يعني معروف تونسي وانا نحبه برشا برشا. موسيقي فنان فنان
0: غازي العيدي؟
1: لا
0: لا باهي جيزيني عاوني، خلينا تقول لنا ايه ولا خلينا نخرجوا بسكوب بعد اليوم انيسا جايتنا، يلزمنا سكوب يكون عنا.
2: اي مفروض.
0: مفروض
1: مفروض سيزين الحداد.
0: اي الفنان القدير
2: جاب حذانا مدة الاخرى.
0: اي جاب حذانا بيان سور، الفنان الراقي
2: صدفوه
0: الاولاد سيزين الحداد. فريمون معناتها اختياراتك الموسيقيه مدروسه، ابارامون ماكش قاعده تخدم على التسويق والتجاري، ما عندكش نيه انك اغنيتك تكون تجاريه، بما انه الاسامي اللي قاعده تتعامل معاهم اسامي كبيره وعندها وزن كبير. أي. يعني الغايه مش تجاريه، انا اللي فهمته انيس.
1: لا الغايه انك تتبع روحك شنو تحب، البساطه نتاعك شنو تحب توصل، وتتعامل مع الناس اللي تحسهم يشبهولك يعني، باش تطلعوا حاجه
0: تشبهك في الرقي.
1: بينما سيزيل الحديد نحبه برشا برشا، ومن اللي فان نتاعو
0: صوت اصيل بيان سور، صوت اصيل
1: يكون لي شرف يعني نتعامل معاه في مشروع موسيقي باذن الله.
0: وكيفاش كان اللقاء؟
1: مازلنا ما تقابلناش يعني، مكالمات
0: انت معناتها الاختيار منك انت ولا من الفنان الكبير زين الحديد؟
1: كي نجيو المره الجايه
0: تجيو مع بعضكم
1: ان شاء الله،
0: تخرج الاغنيه نشجعوكم ان شاء الله مع بعضكم، وتتحدثوا عن المشروع الفني ان شاء الله يكون كبير بطبيعه الحال. حبيت نهربيك شويه من الفن، مبروك عليكم كاس العالم في اسبانيا. اجواء احلى وياسر عشتوها
2: حتى ماذا بيها اسبانيا تربح ربعه اسبانيا
0: بيان سور.
1: لا يعني اجواء محلاها، وما شاء الله عليهم يعني يلعبوا بالقديه،
0: يلعبوا كره مليحه،
1: يلعبوا كره مليح، وهي البلاد كلها محلاها، هي البلاد كلها محلاها يعني، الاسباني محلاها، وناسها يمكن نحسهم ياسر يشبوا، علاش انا لقيت روحي مرتاحه غادي، تحسهم ياسر يشبوا للتوانسه بصفه خاصه والعرب بصفه عامه يعني عندهم.
0: اي احنا اي فما ثقافه اسبانيه كامله جوستومون، يشبهونا خاطر امتزاج تاريخي، تلقى احنا مغرومين بالتاريخ وبالحضارات الحضارات، وهما زاد كيف
2: هو يشبهوا التوانسه اكثر كما قلت فنانتنا العزيزة، لأن الأولين اللي فتحوا الأندلس هما أبناء تونس، طارق بن زياد راه ولد نبزرة تونسي، وهز الجيش متاعهم من الأمازيغ من تونس من هنا، هما اللي فتحوا غادي، دوك التمبيرامون العقلية وخ خلوا ثقافتهم غادي اللي تبنوها الموريسكيين فيما بعد ووقعت في هجرتهم 1492 وجاءوا وعادوا إلى إلى إلى إلى مدن تونسية كما تسطور وغيره وغيره حتى رأس الجبل وقلعة الأندلس أنا وغيره. دونك تلقى عندنا حاجات كومينيكونت مع بعضنا احنا وياهم
0: في حتى العادات في العادات في التقاليد حتى في المطبخ راه وحنا نحبوا
2: الفايله
0: عارف في تونس الفايله نحبوها هكا ولا خلينا نتعرفوا اكثر على فنان طيب مليح تدخل الكوجينه مغرومه بالكوجينه
1: والله مانيش مغرومه ان نلقى الحاجه حاضره
0: ناكلها
1: لا ولا حاجات خفيف يعني حاجات خفيف
2: شنو هي الفايله كان الامراء في الاندلس ياكلوا يشبعوا يشبعوا يشبعوا في التبذر يقولوا البقيه له
1: هذيك
2: جات الاسبانيور البقيه له لك الخدم نتاع الاسبانيور فهم خذوها ولو سموها بايلا ويطبخوها كما تعرف البايلا الاسبانيه على كل الحاجه الميزه اللي حبيت نشير لها في أنيسة وإن شاء الله الأعمال القادمة نشوف منها بعض الآثار هي البعد الإنساني في الأغنية. أنت قلت حاجة قلت الواحد يعمل حاجة اللي يحبها وأحسن محبة هي للإنسانية بشكل عام بعيدا عن الحب والمرج والتشويت والكبدة والتكويت وكذا لا لا لا لا هذه كانت عندها مرحلة معينة وانتهت. أما الحب هو فضاء هو وفضاء واسع للتحليق للحلم هو أنقى إنسانية الإنسان هو الحب.
1: على ذكر الحلم هي الأغنية اللي جاية اللي هي باش تكون عربي إسباني هي على الحلم وإن شاء الله يا ربي باش تكون في نهاية السنة تطلع حتى تكون يعني تدفع الناس على إنهم يحلموا على إنهم يكونوا عندهم ثقة في نفسهم على إنهم يتحدوا هذه هي الإسبري متاع الأغنية الجاية بإذن الله.
2: أعز حاجة هي الحلمة
0: والأغنية دونك سينجل مش في ألبوم سينجل مش في ألبوم دونك لا يا حبيبي أنيسة الفرشيشي تلقاوها موجودة على الشين يوتيوب تاعو تذكرنا
1: أنيسة أوفيشال ميوزك يعني حطوا لا يا حبيبي أنيسة تطلع لهم مباشرة على يوتيوب
0: فيديو كليب زيدا الموجود تنجموا تتفرجوا
2: الرفران هتتوكل مرة أخرى تفكروا من سالف العصور كانت لنا جسور كنا في الأندلس نقتسم الرغيفة والحب والقصص فما الذي دهاك وما الذي دهاني فصرت لا أراك وصرت لا تراني
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: هذه بشكون أنا بثالك كاملة كاملة القصيدة موجودة هي أنا بثالك كاملة شوفها إنسانية أكثر منها واحد هي للمثاقفة ما بين أحنا وياهم لأن سكين ومونك هو أن أحنا ما نفهموش الآخر والفن كيران مسكرين ولا ما عادش عنده ثقة فينا
0: والفن رسالة
2: والفن رسالة طبعا
0: رسالة والفنانة أنيسة الفرشيشي دونك صاحبة رسالة وانا نستدعاكم الناس الكل باش تتفرجوا في الفيديو كليب وتسمعوا الأغنية ان شاء الله بالتوفيق
1: شكرا
0: ان شاء الله بالتوفيق شرفتنا بحضورك
2: العرض الثاني نادي وقتاش العرض الثاني العرض متاعك
1: العرض في إسبانيا في مدريد إن شاء الله مزلنا ما حددناش التاريخ لكنه باش يكون في الأخر الخريف أو الشتاء بإذن الله في مدريد
2: أنا
1: هو باش يكون يعني ترويج للسياحة في تونس ترويج للسياحة في تونس يعني
0: مشروع كامل
1: مشروع
0: كامل يعطيك صحة خليني كلمة الختام سلموا على عائلتك برشا فرحانين احنا توا كل ما تجي لتونس الا وتكون حاضرة معنا ان شاء الله
2: طبعا
0: باش جديد نتحدثوا على القديم زيدا غنيتك في اوكسجين افام نعديوها مش مزية معناتها انت فنانة وتستحق انه تكون الأغنية موجودة أغنية حلوة على الاخر أغنية جميلة ورقيقة جدا دونك نتمنوا لك كل التوفيق ونخليوا لك كلمة الختامة
1: شكرا يا نادية شكرا يا سي محفوظ
2: عايشك
1: سعيدة برشا برشا بالحق وعندي الفخر اني نجي ان شاء الله يا ربي وكل ما نجي بحذاكم
0: أكيد.
1: يعني الفخر لينا انا اللي ليا الشرف
2: يعني اكسجين داركم هذه
1: اكسجين دارنا وفرحانه برشا. شكرا لكم على الاستضافه هذه.
0: ميرسي. دونك فما باج فيسبوك يلزمك اللي لاحظتوا ماكش قاعده تخدم برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني مقصره من الناحيه هذه كمان شويه. وانت تعرف اللي احنا توا في عصر السوشيال ميديا والتيك توك وغنيه تضرب على التيك توك والانستغرام وعلي ماكش برشا
1: وي يمكن خاطر عندي فما دو فولي ساعات نركز على فولي اكثر من الاخر. عندي شويه الفولي ديفلوبمون بيرسونيل نركز شويه على هذا شويه على هذا. ما هو كيما قلنا من ديما الانسان هو سي تان بوزل. الفن هو قطعه مني واني زيد نوصل رساله بالكلمه زيد هذيك قطعه مني فلازم نلقى التوازن ما بين
0: التوازن. ان شاء الله ربي يوفقك. شكرا للفنانه المتميزه والرقيقه أنيسة الفرشيشي على حضورها معنا اليوم في نهارك زين. نتمنى لها التوفيق والنجاح.

0: ثلاث البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
5: راديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم لحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي، قررت بلدية العالية منع تزويد المحلات في شارع فرحات حشاد وشارع الحبيب بورقيبة من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 7 ليلاً. هذا ويطالب مستعملي الطريق من بلدية العالية ومن مصالح المرور بمنع الوقوف وتوقف في هذين الشارعين وتحرير الرصيف اللي أصبح المرور منه صعب جداً. وفي موضوع آخر، وفي إطار تنفيذ مخرجات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2026 والمتعلقة بمتابعة الوضع البيئي، واصلت مصالح بلدية منزل بورقيبة تدخلاتها الميدانية بمنطقة أم هاني قبطنة 2، وين تولى فريق مصلحة النظافة تنظيف ورفع مخلفة أنواع الفضلات الملقاة عشوائيا واللي تشكل نقاط سوداء وتشوه المشهد البيئي في المنطقة. تندرج تدخلات هذه ضمن برنامج البلدية المتواصل للحد من النقاط السوداء والمحافظة على نظافة المحيط وتحسين جودة العيش، بما يعكس حرص بلدية منزل بورقيبة على توفير بيئة سليمة ونظيفة لفائدة جميع المتساكنين. هذا ودعت بلدية منزل بورقيبة كافة المواطنين للمساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة واحترام أوقات وأماكن إلقاء الفضلات حفاظا على بيئة نظيفة وجميلة للجميع. وفي موضوع آخر، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة في جبل الناظور بمنطقة غار الملحة، واللي في هذا في إطار مبادرة بيئية من مقرر تنفيذها بتاريخ 25 أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير اللي أتى على مساحة هامة من الغابة، حسب تقرير نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي المقابل، فإن الإدارة العامة للغابات نبهت إلى أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. هذا ولفتت الإدارة العامة للغابات لأنه التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبيئة الهشة للأرض، وشددت على أنه التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. وعلى صعيد الوطني، شهدت الزيارة غير المعلنة اللي أداها رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية إلى مدينة رادس من ولاية بن عروس تفاعل من عدد من المواطنين اللي استغلوا المناسبة لتوجيه نداءات مباشرة إلى سيادة رئيس الجمهورية بشأن الوضع البيئي المتدهور في رادس. هذا وردد عدد من المتساكنين عبارات بينها: يا سيد الرئيس شوف لصخ، يا سيد الرئيس شاطئ رادس رانا تحرمنا من بحرنا، مطالبين رئيس الدولة بالتدخل لإنقاذ شاطئ رادس من التلوث اللي وصفوه بالكارثية. كما دعا المواطنين للنظر في وضع واد مليان، معتبرين أنه يمثل أحد أبرز مصادر التلوث بالمنطقة، إلى جانب تحميلهم البلدية مسؤولية ما وصفوها بالتراخي في معالجة مشكل تراكم الأوساخ وتدهور الوضع البيئي، الأمر اللي حرم حسب تعبيرهم متسكني رادس من الاستمتاع بشاطئهم. وفي موضوع آخر، قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديات إضراب ليومين بسبب انسداد سبل الحوار والمطالبة بتفعيل الاتفاقيات لضمان مناخ عمل سليم، خاصة في غياب المجالس البلدية ونظام أساسي خاص للبلديات والعمل في محيط يضمن سلامة العون. وفي موضوع آخر، استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان البارح لحد قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية للناجحين في مناظرة المرحلة الثالثة عبر منصة رقمية، وحملت إياها المسؤولية الحصرية عن أي عطب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطباء المترشحين. واعتبرت المنظمة في بيان لها إثر انعقاد الجلسة العامة للأطباء الداخليين أن هذا الإجراء يفتقر إلى أبسط مقاومة الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة، ونبهت إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واضطرابات شبكة الأنترنت إلى جانب الأعطاب السابقة في منصات وزارة الصحة اللي تأثر مباشرة على سلامة وشفافية عملية الاختيار اللي تمثل أهم محطة في المسار المهني للطبيب وتحديد مستقبله. كذا واتهمت المنظمة التونسية للأطباء الشبان وزارة الصحة بالتنكر لتعهداتها السابقة خلال جلسة 17 جوان 2026 واللي ضمنت الاتفاق على إجراء اختبار أبيض مشترك للمنصة قبل اعتمادها رسمياً. كما أوضحت أن سلطة الإشراف لم تمكنها من القيام بدورها المتفق عليه لرصد الإخلالات المحتملة، ولم توفر إلى حد اليوم الضمانات الإجرائية الكفيلة بسلامة العملية. كما جددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان على رفضها القاطع جعل هذا الاستحقاق المصيري محل تجارب أو مغامرات تقنية غير مضمونة، وأكدت أن وزارة الصحة تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن أي تبعات أو أضرار قد تنجر عن هذا الخيار اللي وصفته بالمتسرع. وعلى الصعيد الدولي، يضرب زلزال بقوة 5.5 شمال شرق مدينة شرم الشيخ في وقت مبكر من اليوم الاثنين 3 أوت حسب أفاد به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر. وذكر المعهد أن زلزال وقع حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المصري على عمق 10 كيلومترات، حيث حدد مركزه عند نقطة التقاء خط عرض 30.19 شمالا وخط طول 32.61 شرقا، وأضاف أنه تلقى بلاغات تفيد بأن السكان شعروا بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم الاثنين، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تسجل درجة الحرارة اليوم الاثنين 3 أوت ارتفاع نسبي، لتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. أما السماء فتكون صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة ببعض الأمطار. وتهب رياح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، كما تتقوى السحب أثناء الظهر لتصبح سحب رعدية. والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق اسم الأخبار الدعوة إلى كافة السواق من مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجوزة. مسلمة وفي الأمان.
2: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم وراي رايكم.

0: جلاسيتا
1: جلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اشنا يعني وتابع الضمان؟
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: فوالا دونك رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل. يا مجنون مش انا ليلى لافونغوم تاع موسيقتنا اللي جايه جوست من بعد شويه نسرين. ميرسي بوكو موسيقى ياسر بنينة. لكن قبل خلينا في احسن افار
1: افار ديور
0: في احسن افار
1: احسن افار من لا افار.
0: اهلا وسهلا مريومه. مرحبا.
2: صباح الخير. صباح الورد والياسمين ناديه.
0: بدايه اسبوع نشيطه وموافقه ان شاء الله.
2: امين ان شاء الله. بالله تحيه كبيره رئيس التحرير نتاعكم مدام الفا الجندوبي.
0: بيان سور يلزمك تقدم لها تحيه خاطر جريت في جرتك لين ما عادش صباح.
2: نحبك برشا يا مدام الفا والله نحبوك الناس الكل.
0: باهي اوكي ما يسالش. اوكي اوكي الفا عبارك سي بون كل شيء فات وفات عدى. باهي مريوم عايش عندنا فريات اليوم.
2: الحقيقة اليوم قلت خليني نحكي عن فلاحة شوية بما انه بنزرت معروفة معناها بفلاحة وكما نقول واحنا يا نادية اللي يحب الاستثمار الفلاحي ويحب يعمل برشا فلوس من الفلاحة 500 متر فلاحية راهي ما تعمل حد شيء. هكتار زيدة ما يعملوش فلوس. اما كي نحكيه على 2 هكتارات ونص و7 هكتارات راهم يعملوا برشا فلوس كي يعرف واحد كيفاش يستثمرهم.
0: يعرف كيفاش يستثمرهم مليح مليح يا مريومة. باهي مريم اكيد تحية كبيرة ليك. شكرا. مازالت لفريات متواصلة واحنا في احسن لفريات نودوكم بالحاجة الباهية اللي تنفعكم واللي تقعد لكم ودو ملكم بيان سور. وكما كنا نحكيو على الاستثمار راك كي تحط فلوسك في استثمار يكون باهي ما تنجم تربح كان انت. اليوم في احسن افار نذكركم في بنزرت فما ارض للبيع في منزل جميل. المساحة متبقية للبيع 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. الوضع العقاري أرض بشهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال. إنعم الأعمال والأشغال المنجزة، الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، الربط بشبكة التطهير والصرف الصحي، وبتبيعة بالنسبة للسعر اللي هو قابل للنقاش بين 800 و 850 دينار. عنا أرض للبيع في كورنيش. المساحة المتبقية للبيع 2435 متر مربع. العنوان فدان بن عزوز. الموقع أرض في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي بانوراميك. المدخل الطريق من جهة مشط البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل. السعر 900 دينار وقابل للنقاش. جديد جديد في أحسن أفار لليوم في نهج السبتة جونجلا معتمدية تينجا بتبيعة متكون من زوز توابق فيلا. الدار للبيع الطابق الأول فيه غرفة نوم صالة كوجينة بيت حمام جراج وساقية ماء. وفي الطابق الثاني اللي هو أكبر متكون من 3 غرف نوم صالة كبيرة وبيت حمام. المساحة الجملية 625 متر مربع. نعم هذا في جونجلا مكان هادئ راقي فيلا تعمل الكيف. الدار تبعد على البحر 500 متر أكهو 10 دقائق مشي وتلقى روحك في البحر. موليها يحب يبيعها ب 490 مليون والسوم قابل للنقاش. لأكثر تفاصيل تتصلوا على الرقم 56 لازمكم ورقة وستيل وعاد باش تقيدوا الرقم وإلى تليفوناتكم 56 838 532. نعاود 56 838 532. سينو اللي فيتو النومرو نعاود ميسيل شاي 56 838 562. سنو كلمونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. وإن شاء الله نهاركم.

0: هكتارات. اليوم عندنا في الختمين ونعرفوا أرض الختمين ونعرفوا راس جبل معروفة بالخضرة متاحة وبالغلة متاحة وباللحم متاحة، هذو مزوز هكتارات ونص موجودين في الختمين بشهادة ملكية فردية. سوم الهكتار الواحد 60 مليون، سوم زوز هكتارات ونص 150 مليون. الهكتار 60 مليون فرصة راهي، معناتها توا مولينا نسمع بالهكتارات في 200 مليون فما فوق. الاستثمار الفلاحي عندنا زوز هكتارات هذوما بسومهم معقول وقابل للنقاش بشهادة ملكية فردية، معهم بيلون داناليز للتربة. ومرحبا بالناس الكل اللي يحبوا ياخذوا من عندنا الهكتارات هذوما يكلمونا على 93 175 458، والا عندنا 55 499 878. مازلنا في الفلاحه، اللي يحب يزيد يكبر مشروع، معناتها مشروع فلاحي من زيتين من قوارص من فلفل من بطاطا اي انواع متاع خضره، راي الارض هذه الاستثمار الفلاحي. هذوما 7 هكتارات، 7 هكتارات هذوما موجودين في طريق بنزار تونس على الطريق الرئيسي، فيهم شهادة ملكية فردية، فيهم زادة كيف كيف بيلون داناليز للتربة. اللي حد يستثمر في الموقع هذية ومرحبا بيه، هذية راي فرصة، وما عادش عنا برشا أراضي طريق بنزار تونس للاستثمار الفلاحي، هذه تسمى فرصة بهي على الأخر 7 هكتارات. مرحبا بالناس الكل، وسوم بالطبيعة متاع الهكتار 170 مليون، مازلنا ما حكيناش على 200 مليون الهكتار، لو سوم 7 هكتارات الهكتار سومه 170 مليون، واللي قبلهم زوز هكتارات في الختمين سوم الهكتار الواحد 60 مليون. وقابلين للنقاش، مازلنا نحكيو على سوم قابل للنقاش.
1: واضح.
0: مرحبا بالناس الكل. يجيونا للبيرو نتاعنا اون فاس سيرفيس دينين، نعطيوهم دوسي جوريديك بيان سور نتاع العقارات هذوما الزوز، وبخلاف هذايا راني انا نحكي على عقارات معناها من الاف العقارات الموجودين عندنا في البيرو. دونك مرحبا بالناس الكل اللي عنده دوموند يكلمنا على 55 499 878، والا 72 435 3 صفار. مرحبا بالناس الكل. وناديه،
1: نعم،
0: بين البيع والشيري
1: يفتح الله، ربي سهل الناس الكل. يعطيك صحة مريومة، تحية كبيرة ليك، ميرسي بوكو. كانت هذه هي أفريتنا بالنسبة لليوم.

0: راديو أكسجين FM
1: من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين FM تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين FM موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين FM صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق
2: الفلاح يحرس الارض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها يسقيها من وقته يعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضره للمرش تجيك وقت الرعد والمطر والموجه قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمره تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الاحلام وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك دز جام على الفيسبوك
3: مرحبا بكم معنا في دورة المرشي لليوم مع بداية الأسبوع رحبوا بالزميل فؤاد المحمدي أهلا وسهلا مرحبا
4: صباح النور يا نادي تحياتي لك ولكل الأوفياء متابعيك إذاعة أكسجين وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله يا رب
3: مرحبا الأجواء اليوم مع بداية الأسبوع في السوق كيفاش سي فؤاد قل
4: اليوم في جولة في سوق تحدي بشوشة بالبنزرت بدأت حالهم منافسين لما حالة ولكن ديما فما الحركية في السوق وديما فما المواد موجودة الحمد لله يا ربي أو ندخل مباشرة أو ندخل في الخضرة بعد تباعا نشاول بقية المواد إن شاء الله في الخضرة اليوم نادية فما الفلفل اليوم بزوز دينارات وبزوز دينارات واربعمية البصل ب 1180 والقمرة ب 2400 القرع الأخضر ب 2500 القارب 3600 الطماطم 980 البطاطا من 2000 حتى 2400 طماطم سنارية ب 2500 السنارة الفجل بلسين الجناوية 13 ثم حتى الدينار الميلي جرام والقراع الأحمر ب 15 هذا بالنسبة للخضر نمشيو للحوم الحمراء اللحوم الحمراء كما ديما نقول ديما في استقرار ديما الأسعار ماهيش يعني ديما ما هي بيضة تقريبا الأسعار مع بعض التخفيضات في بعض الأنواع أخرى من اللحوم في إصدار العجول اليوم إصدار عجول ب 38 دينار و 800 الحمل العلوش ديما شهادة صحيح ب 63 دينار المرقاز ب 27 و 37 الهبر عجول 48 و 800 الكتلات بقري 43 و 800 اللحم مفروم 45 دينار والكروم عجول ب 40 دينار هذا بالنسبة للحوم الحمراء نمشيو للغلال نادية بعد مشاو للأسماك الغلالة بتفاح 3800 العنب ب 6000 وأكثر شوية الكرموس مازال غالي شوية الكرموس 18 دينار فما حسب 19 دينار الكرموس الخوخ بدقاية ب 6800 الدقلة 5000 أدوام حتى إلى 12 دينار وحتى 10 دينارات البطيخ 1700 دلاعة ب 5000 الكعبة ودينار و 200 الكيلو العوينة ب 4000 و 6 دينارات الهندي اللي هو سلطان الغلة 5 دينارات الكيلو هذا بالنسبة للغلال نمشيو الأسماك ندخل سوق الحوت نلقاو الحوت موجود بكثرة صراحة مع أسعار تفاضلية بطبيعة الحال كل قدير وقدرة في الأسواق الثورالي 14800 وفما الثورالي جيل زادت 8 دينارات يعني من جيل الكاليبر حسب الكاليبر بطبيعة الحال الورقة ب 21 دينار و 800 القراض ب 24 دينار و 800 أيضا الكلامار 29 دينار و 900 الملعبنا ب 12 دينار و 800

0: سول 25 دينار و800 سردينة 5 دينارات وفما 6 دينارات 800 اللي هي سردينة حرة. الكروفيت 26 و800 سيبيا 34 دينار 800 نازالي 29 دينار 800 حسب الكاليبر النازالي بالذات الحال فما حتى 16 دينار القاروس 29 دينار 800 راسكاس 12 دينار 800 التريلة الحمراء 36 السفن 26 البوغا من 8 دينارات حتى 14 دينار الشفريت من 10 دينارات حتى 17 دينار. هذا بالنسبة للأسماك. بالنسبة للحوم البيضاء سكالو 18 دينار الدجاج 9200 الكيلو فخاذ الدجاج 8490 الكيلو شاورما 12 دينار 800 كبدة الدجاج 12 دينار الجوانح 6 دينارات وهذه كانت مجمل أسعار سوق سلاح دين بوشوشة اليوم الاثنين. يا نادية
1: يعطيك صحة شكرا لك. شكرا للزميل فؤاد المحمدي. هذه هي الأسعار والأجواء مع بداية الأسبوع. مرة أخرى نتمنى لكم بداية أسبوع نشيطة وموافقة للجميع. إن شاء الله نهاركم زينة.
2: صباح الخير. صباح الفل والياسمين. صباح المحبة وإن شاء الله نهارك زين.

متجهين بنزرة الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أوكسيجين أفر.

بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، وانا جيتو عالحملات والرواحة النجلية، وانا جيتو عالحملات والرواحة

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألان بي سولار كامبني، تنور لك حياتك.

0: فرحه البلاد وين لمت توينسا ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى نص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكي كهرباء جديده، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحل بنك الزيتونه. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح للليل

نجاح مش رقم ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ النجاح النموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي، ينظم ديوان التونسيين بالخارج الندوة الإقليمية الأولى للاستثمار لولاية بنزرت وباجة وجندوبة والكافة تحت إشراف ولي بنزرت، وهذا غدوة 3-4 أوت بإحدى الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت، وباش يتم تخصيص الندوة هذه للتعريف بفرص الاستثمار الموجهة للتونسيين بالخارج المقيمين في هذه الولايات. وبمبادرة من متسكني جرزونة، انتظمت البارح حملة تنظيف وتجميل ساحات وأنهج مدينة جرزونة في مبادرة تطوعية تهدف إلى تحسين المشهد الحضري والعناية بالمحيط البيئي. كما شهدت حملة النظافة مشاركة عدد من أبناء جرزونة ومكونة المجتمع المدني والمتسكنين بدعم لوجستي من بلدية بنزرت لإضفاء لمسة جمالية على جرزونة في إطار روح تضامنية تعكس حرص الأهالي على المحافظة على نظافة منطقتهم، حسب ما أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، شهدت مدينة تينجا اليوم أصبح حدث مرور تمثل في تصادم 3 سيارات، وذلك إثر قطع طريق لكلب سائب، مما تسبب في حالة من الارتباك وفقدان السيطرة على السيارات، وقد خلف الحادث أضرار مادية بالسيارة 3 مع تسجيل حالة من الخوف والهلع لدى مستعملي الطريق. هذا ويطالب متسكني معتمدي تينجا ومستعملي الطريق مصالح بلدية تينجا بتحرير الرصيف، خاصة على الطريق الرئيسي شارع الحبيب بورقيبة. وعلى الصعيد الوطني، تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وهذا في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملتها بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. كما باش تعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال في المكنين، التجربة هذه وتحديدا بتاريخ 15 أوت الجاري اللي باش ما يكون موعد انطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بيتبولبا للاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتوجات الفلاحية. وأصدر بالرأد الرسمي قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية المنقضي يضبط مدة موسم جني الحلفة 2026-2027، وهذا في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وحذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح اليوم أن الظاهرة هذه لتستهدف الحرفاء التوانسة المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي استفحلت خلال ال4 سنوات الأخيرة. كما دعا كل الراغبين في كراء سيارات إلى ضرورة التثبت من هوية الشركة قبل القيام بالحجوزات، سواء من خلال منصة السجل الوطني للمؤسسات أو عبر الاتصال بالغرفة الوطنية لكراء السيارات. كما شدد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات على أن عملية التحيل تمس من صورة تونس ومن صورة القطاع. وعلى الصعيد الدولي، قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن إيران لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل تجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وشن وزير الدفاع الصهيوني هجوم غير مسبوق على رئيس الأركان الصهيوني وقادة القيادة المركزية في إسرائيل، متهما إياهما بمخالفة سياسية قبل أن يعلن عزمه تعيين قائد جديد للقيادة المركزية في خطوة أثارت مواجهة علنية مع قيادة الجيش الصهيوني. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق اسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعمل الطريق إلى ضرورة ترك مسافة الأمان. بسلامة وفي لمن.
4: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي. تحبك
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك. راديو اوكسيجين.

0: Oxygène. Oxygène.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من لازم لازم، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بداية أسبوع موافقة ومريحة للناس الكل، زرتوا الناس تبع فينا خارج تونس على السيت متاعنا. مرحبا بالجميع كالعادة، نمدوكم كل الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية. تحية زادة كيف كيف للناس قاعدة تفعل معنا الباجة متاعنا أكسجين أفام أكسجين تونيزين. حاولوا ديما كونوا قراب، حاولوا ديما النقاط اللي تكلمون عليهم والأشكاليات اللي تطرحوهم يكونوا حاضرين معنا في لازم لازم في مختلف برامجنا. بعد شوية باش نمشيو باش نشوفوا الحادث اللي صار اليوم ومنذ قليل الناس كنت تحدث عليه، واللي هو تصادم صار بين 3 سيارات. للأسف فقدنا فيه امرأة مسنة، فما حالة إصابة. كي تشوف الصورة تتفجع من الوضعية متاع الواحدة من السيارات اللي كانت في الحادث هذايا، بتبيع مفجوعين وبتبيع موجوعين على المرأة اللي فقدناها. لكن بعد شوية نفهم شنو اللي صار بالضبط، وحاجة بركة ديما نوصيوا عليها هي خاصة المناطق اللي تبدأ قريبة للشواطئ. نقول وسعوا بالكم الناس كلها بعضكم واحدة واحدة، من غير جري، من غير ما تبدأ تكون فما سياقة متهورة اللي تجم تحط حياة الناس في خطر. كي نشوفوا بين السيارات نلقاو نقل جماعي وزوج سيارات، معناتها أكيد فما حاجه ماهيش عاديه في الـ في الـ في الوسط. وكي نشوفوا الصوره بالطريقه ذيك نفهموا انه الحادث كان وراه فما سرعه، فما حاجه ماهيش عاديه باش نشوفوا حادث بالقوه هيك. الكل سيسوا بعضكم في طريق واحده واحده، طريق السلامه للجميع. شفنا مبادرات تم اطلاقها الايامات الاخرى لزراعه ولا اعاده غرس ولا نسميه كما نحب اعاده تشجير المناطق الحرائق اللي تعرضنا لهم الفتره الاخيره والغابات، وخاصه منهم سيد علي المكي ورفراف. ونوجه تحيه للاولاد الكل اللي حبوا يخدموا مع الفولي هذا وقاعدين يخدموا مع الفولي هذا. لكن شفنا زادة اراء نتاع مختصين لهنا اون باراليل، هي البدرة طيبه. ونوجه تحيه للاولاد الكل، من حب نسمي حد باش ما ننسى حد، اما كلهم اصدقائنا ونوجه لهم تحيه. حبوا يتفاعلوا ممثلين والا من الاولاد ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، اما المختصين يقول لك لا، فما حاجه اخرى، فما تريتمو اخر، فما طريقه اخرى للتعامل مع الاشكاليات هذيا. ونحطوا الناس كل مع بعضنا الموضوع على الطاوله باش نجموا نلقاو فيه الفورمول الباهيه. بعد شويه باش نتفاعلوا ان شاء الله مع المختصين في الموضوع هذيا المفيد واللي يهمنا، نخرجوا بحاجه باهيه للمنطقه. كيف كيف فما حديث على امكانيه زياده في اسعار الادويه، خاصه بعد الاشكال الاخيره مع الكنام، باش نحاولوا نتواصلوا مع لي فارماسيان ونفهموا بالضبط شنو قاعد صاير. كيف كيف مع الفارماسي سنترال، مع وزاره الصحه، نفهموا شنو قاعد صاير، صحيح الكلام وصحيح فما اسعار باش تزيد ولا نقاط هذه كل نحكيوا عليها باكثر تفاصيل اليوم. هذا موعدنا كالعاده في لازم لازم من توا حتى الماضي ساعتين ونص. مرحبا بكم الناس الكل، 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. تحيه كبيره للجميع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiya al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, t'offrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al karhabtek iweddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعة متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك اضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تخيلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
4: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. أنفولاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل، وبديكو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا أخي شبيك متغشة هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
8: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: أما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
9: ايكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
11: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
12: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

بعلي يا أول صبي جاب لي غزل البنا.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أود غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى البولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أكسجين FM تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

أكسجين أف أم استمتع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا أخي شبيك متغشة هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحم اللي في أنغامي, انت انت